كان تاع شديدة وانا وين دار طرق قال نرجي شاش بكان يرجي شاش الوين نرجي شين كاور رجل ونبدأ دين الحورية انا كان مسنا انا نرجي شرغ الزواج.